وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر الخليل وغب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وغب له التوفيق في كل ليال واجعل حياته له خير اياد وغب له الشهور والايام بشرا له والتقيه الايام ووجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جامع الكلام سيدنا محمد.

كل مجريك واجعل بفضلك العظيم يدي كالهول والبعل عدى كل يدي

niwabe kurdabiri waldonini amujiba disabiri ومجبات الحلم وشكر ذبري وجعل كتابتي كمثل الحج وصوم وصلاة أهلي نجي وجعل لي الردى مكان الحلم ولجعل النفر مكان الظلم وجعل حلاوة العبادة لدام عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن غداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه للعرش العظيم عني مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك انت حال غيرنا ابليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له الامور كفيتني فضلا ذا كل امير يا نافعا بي كل من يذوره حميتني ما درني وذير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كن لي عن مشقات سلوك كبلوم صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا واتبت الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت ادفع صبرتني على امتثال امرك سقط لغيري العدا بقهرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإدلال سقط لسواي من قد ذودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بعزمة منك مع التكريه سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وقد لي مذرة الأبرار وقيدني مذرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض.

دمرويا وقبله وبعده وشهد لي بخير خير ورضاك قدلي وارفع حروفي بشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ

كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري وتكن لي بكن. واحفظ جهات ستة يا حفيظ يا من له معنى يا ولفيظ. واحفظ بثدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعا. صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وابلي

من بغني وبمغن سمي صل صلاه عن غداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني صل صلاه عن غداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا غنيا بالكتاب.

وليهبم تعظيم كل ما وجب تعظيمه. يا من يقود للعجب، يا من عزمتني مما

وسميع سميع صلي صلاة جاوزت القلام وتصلح المنقول والمنقول صلي صلاة جاوزت القلام وتصلح

بعليم عالم قد زميام صل صلاة تذوب العبولا لغير قلبي تمنع الأبولا ما غدر مني يكشف الأداء ويجلب الرسوخ والأعضاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من

وغبلي العلم صحيح والعمل الصالح الذي يكمل العمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق سائميه هبل المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة شمور وحمي حرمي وابني لي الحسن الحزين حافظه الذكر بي مفتقرني أولى بذا وغبلي التوحيد والحديث وغبلي التفسير.

La mia ronit taborum challing saratan kula do inda debon.

سيدنا محمد والآلم وحبيب الحال والمال بحق يوم عرفة وحق زائميه على معرفة يا من وهبت لشهور وسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لبالذي ليس يذال نافعا على الذي اقدامه أغلاني بلا ذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له العظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تضرب إلى سواي أبدا فيضرب مع سلام يجلب الصفاء وصدق لي

سيدنا محمد ولا آله سيدنا محمد والآل.

الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقولي وبتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببتني جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي خلد ذرات قد تخلد الكرم لأبدا تخل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يدر يا من به لم ينه نحو يدر مع سلام يسرف الأسوار.

bijayi wasuntani azrari bi bila makrin wala tirari sayyidina muhammadin wal ali wasabi fil hali wal mali واخرق لي العادات في الاشياء يا من كفاني الحرب الافياء

tan tan abori tudairum min ghairi ghairin galgali tumairum khalitala tanumuri tudahirum min ghairi ghairin galgali tumahirum ma salam li yaqud muhima ذوي القلى والنقل حقا افهما على نبيك الكريم جاري مما له في الخلق من مجاري سيدنا محمد والال وسهبه في الحال والمال وابني اليوم بالاستلاب تغني نور جمله الطلاب وجمله العباد والزهاد وابني التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسخ لغيري كل من خلاني ويتوالي في انوار تنور ساتمت بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وأبدا صل عليه بسلام أني كما ملكتني خير الكلام واجعل بي نظمي لديك باخيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا جميل واسع قد سمي صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع ما سلام لي يزيد بشرا

لي ولسوى يسقنا الدنيا درر الأخرى نلتصن يا لك شكوري بلا كفرين يا من حماني عن الخسرين لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا محي الإملاق والدلال لك شكوري على من سجدوا يا من غير ساخ من لا يسجد لك شكوري على من رجه يا من لغير ساخ من لا يركه لك شكوري على الأوتان حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور السر والعلن والديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمخروف لك شكوري على التاليف يا مهدي الأسرار والمألوف لك شكوري على التخريب يا ماحي العدوان والتهريب لك شكوري ربي من محرمين لخدم ذي الحجة خدم الخرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالخلام يا منحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بساتي يا ماحيا مشقة الخلات شكرتك اللهم بصيامي يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالخيام يا شاهدا لليوم بصيامي شكرتك اللهم بتحركي يا مرحبا بموجل للمهركي شكرتك اللهم بتحركي يا مرحبا بمخجل للمهركي شكرتك اللهم بسكوني يا منزل النجاة بالتسكين لك شكوري على الأيام هذا المخالفة والخيام لك شكوري على كل سنة

يا ربنا صل صلاة عزمات على الذي كنيتي به نمت سيدنا محمد والالي صحبي في الحال والمال واربع بسعي بشكر راقيا يا رافع الذي يزال باقيا واربع بسعي بشكر راقيا يا رافع

تبيد خلبي مصلحا مسددا كلساني ليقت مددا قد جواره إلى الأهمال أصالحات مغملا آمالي قلبي ينوي الخير اللسان تنحو له الأذكار.

صلي صلاه بسلام الانتهاب لها على مسلم به للمنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وجعله هذه المقدمة مقبولة مسبولة معزمة وفي فؤاد المنتهى وافدا سهابه اجعلني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرديت صلي صلاة تجمع الخيرات مهجلة دلائل الخيرات الذي لغاد يوم الجمعة ما لاهتمالي من

يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعزمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وختي أحب من العبادات إليك يا محبوب والدخني مجرك يا عليم والدخني الغرور يا حليم والدخني سوى الخداء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ساتي ونفى الحساد إلى سواي ولغيري ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا سل البلاد والعباد يا مخزي مرات

خلي سراد انت ترد شيطانا لغير ما اخترته او كان ما سلام قد يؤيس اللهين مني ومن دري عيالي يا معين على النبي والرسول احمد من باسه الى البرايا حمدا سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمال وبكتابه يبرح جندك اي باقيات سالخات عندك يا مذلا طيب لاوثاني يا حامي الخيل شيطاني صل صلاه لتجر مددا ما سلام لي يديم عددا على النبي هاشمي العلمي من مثله عند الورى.

راضي عمن خمان جسدي أورادي وظل يدهر بأنك الأهب لي من سواك والنبي بعد أحب وابدل الإخلاص في توحيدي مصاب بدرس

الجزر مدى ومن نبيك الرسول أحمد فظل زر مدى مسلمنا لا في الآل والسعب وزد بيه لا زد النبي ما يزره أما ينبعه في أول أقوام أول النبي المبدأ الختام أبقى بزارة في الاحتتام أول النبي المبدأ أبقى بزارة في الاحتتام أحمد مني تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خادته في البر والبحر وفي أثر والجهر.

أصلي صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماء الملام سيدنا محمد والآلي وزهبي في الخال والمآلي ودبلو اليم أبو زاراد الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مزارع على الذي أعطيته مدادي وزمن ما سفى مدادي سيدنا محمد والآلي وزهبي في الحال والمآلي ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإرزاق يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيت أخلاقي والزمن بيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه.

النائرة ما سلام برضاك زائرة على الذي عديد قضاسي بخدم دم إلى أوداسي سيدنا محمد والآل وزهبي في الحال والمآل ومن غرادي ذي خد الورد يا من قفاني عداك والمرض يا ربنا سل صلاة الراقية ما سلام بالمرادي باقية على الذي خدمته قد أخرجت في غيوب أمان فخرجت سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمالي وقل له من خدمي سرورا يا هبا وبلي غرورا يا ربنا سل صلاة مسقيا كل استكاء مع سلام مرضيا على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغترب ظنينا سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمالي وقل له من خدمي ما سرى ومن كفاني من وشاء واعترى واعظم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النازعات إنك المهدي العليم واجعل جاخري أوتان أدايك إلى الجنان سالما.

وقلوب مريضة وخلمنا وانت قجال لي زرور الأمنا يا ربنا فلذرادا شاملا للذروات كلهن كاملة

يا منخاتيون سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمآل وارى جميع صلوات اليوم لك وجنبنا العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبينك درات جائلة ما صلاة من جالب لما أحب وزحزحا لغيرنا.

بكل در ما زال من ذاهبة لنا بابا وربحا وسمام يا موني أنا خد كنت لي بتوزيع الذي بي دخول للعرض بلا عيدا ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآل

خلي كل شهر وسنا مع سلامك على المشفعي من خاد لي مخجل كل مدفعي سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل واكتب له في كل إمام صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بزارات تقدم القديم واربع لعرشك وللكرسي نفدي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك السماد يا رامي وسمائي من غير عمد خل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمآل وابلغ يا رب بيوم الأحد على بزارات لدى كل أحد فجل كتابة

على الذي محل أنا هو الملام وقادني إليك يا ربي بك وقتني بك له بحبك سيدنا محمد والعلي وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي في الإذنين فوق المنى والحاج من منين بغير عهد وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول تارئة إلى سوى ما قبل أن تنتهي يا من لديه ضرري قد محيا ما ذا من أمري يسلم من كل ما في تجيء ظلم أي النبي والرسول أحمد والآل وصحبه وختي أحمد ويجعل في كلها عبادا يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في غت البشر يا خالق جعلته خير البشر وجله يا ربي بثلاثا بمن دل ربا وزلاثا مما يذر ابدا وينفع يا من به الدر لغيري

ترى من الخلائق على من فضلا ولا جميع من ففضلا ما زال من لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآلي وصحبي في الحال والمآل وابلغ ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما في كل ملك وبشر يقبضه من زيد وبشر وينحر بي له لذاتي بلا نهاية بقدر ازدادي يا ربنا بل ثلاثا ساغيا صدور قوم مؤمنين شافيا ما ذرى من زارب مفاسدا لغيرنا

محمد ولا آلي وذعبي في الحال والمآلي وفي الحبيب عبد الأوب أوفى المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا زل صلاة تصيب من خسدوا ضري ما فتذهب يا سوى يا سرمدا ما سلام لغيرنا يسب من به ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وذهبه لغيرنا الكفار كما مه الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وزهبي في الحال والمآل وهدر الأهداء تهديدا يدوم يسربهم لغير عبدك القديم وأبله يا رب يوم الجمعة فوق المنام الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبغى مع سلام ليقود سبقا على الذي واب للكتاب

وابلغ يا ربي يوم السبت وكل يوم يا أهل من نبتي وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وابلغ الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندام صلى عليك من عداك سندام يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندام صلى عليك من عداك سندام أزكى صلاة بسلام لتجود بالذي قامت

دائمة مدد في الآل والزهب وقف ما خسر أني وجاد لي ليك بالنسر يا سيدي يا منتخى يا زنوداب صلى عليك من سألته دائم أزكى صلاة اللي تسوق كل ما له اشتويت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الأهل وذهبك الدرر والأهل يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرام أزكى صلاة اللي تجود بسفر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآل وصحب من عدا.

Allah be salam. Today believe to buy a man. That is a lamb, Salah was a lama. I like a big jammy. I like a lot of focus. I mean, as God's a lot in little Judo be on that. Mazala, I mean, you are a good liver. I did Wama. Walad, Salah, like a mantala. And Walad, Musaliman, I like a tool and have a deep. Bilali was a بيوقف وبديب من ذايه اليوم إلى الجنان وبقزف أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمام رب كريم نافع خرج الله وقدرك العظيم خرج أجل مسلما عليك فوق عدديب بلال وأسعب وسعد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بخفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في العل وأسعب في الأنسرام من بك جملة ذنوب عفرا وكل ما علي غني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واتبع مسلما عليك في الآل الكرام وزهبك الغر وقاتل المرام ولسواي النايا وشقا كفى وما يغري من ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة وذكر وصلاة بالهلاوة وجاد لي بالعلم والأهمال وبتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك من ابن خدنا ما بك علينا ودام النعم وكل مزقت إلي قادا لك بلا مزقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار كنت أخرى بك ذا سلامة من الخساب ومن الملامة وطيب زمان لي كما أحب وقف عني سلمة ملاوب وبك لي كان وساق للرب حتى أسير بسر هجوم وعرب ودمني إلى صغاب الأمنا وقاد لي بلا قزاف المنام وحد ذنبي وغيوبي يمحى وراد لي كل كنود جمحى وجاد لي بكون ذا النظم ذبا لي وللأمة حيث كذبا وكف عني جملة رزايا لي وساخ لي بالمزايا وكف عنا جملة الرزايا لي وساخ لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاته الجدير حاتبت بشكر وسناي إذ بك عني خنفاناي يا من سؤال غيري عندي دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بآل وصحب المزحزح ظلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاي حياتي سافية لك بي ما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر الربيع هنا على ابتداء الذي اختار خربانا قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والخمر إسرارا وإعلانا دعوت بر رحيما يوم كرمنا في البر والبحر يوم الله مولانا قلبي قل لي في ذا اليوم توضعة

خير وإذ عاد وإذ كان ربيتني بعد إدعام وتروية عن يوم تروية إذ جهت صديانا مكنتني بعد ديخ سخت لي حللا هو سم بعد ما خرجت عريانا ناجيتك اليوم يا من أمسي كرمني وسخت لي اليوم إيقانا وبرهانا أجرم قلوب النظارة يا خدير إلام نظري ورد لي من خذ هذا موانا اذرب قلوب النظارة يا خدير إلام نظري ورد لي من خذ هذا موانا بكونك الواحد الخفار منفردا لقردانا على بشرايا إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يزرد لي أمس قبل يوم توسعه بها ألازم ما ترداه إحسانا يسرت لي أمس قبل اليوم توسعه بها ألازم ما ترداه إحسانا ليردو جنن وإن ذانام أدلم دواجي إليك اليوم زاخد من لمن عدو دولة

Manim, Tabadero, Narada, Antana, Muhammadun Khairu Khalqillahi Sayyiduna, Salla Alayhi Allazi Anruhu Tibyana, Wajadara Tambida Zlimillu Abadan, Wali Bayanan Wani Kufar Isyana, Hamaldani Rabibi Takrimi Dunanan, Fil Bari Wal Bagri Rizqan Watukulana, Malikni Al Yamaya فوق رجاب إي وترد لي أعدام ومصولانا ليجد برزق حلال طيب وقنيب ما لتترد وإسرارا وإعلانا ناجيت برا رحيما منيا وله أمري يفوض أرجو نصره لنا اذكر ذكور يا واسع لي هنا وغدا يا واسع مني ما زال ديانا قبلي بكونك وهابا منايا معا حتى اكون بماء الغيب ريانا مك وواسع ومكسج قلبي توسعه كيله الخدر احيانا فاحيانا فيك اجعل المكس زافا بلا ذلل وكملا بي اعيانا فاعيانا ليجد بالقياس والإيمان في عجل حتى تباشر من خدك

خذ لي سراجين يا خير في أبد ودخمني وفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نسنا سي زنبني لي من كهر دوانا وقيدني مكراتي ومماهم فدفني سنمدا حقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وغفر اليوم مطلبتي بكور به لسر مدا شاما أبر ذنوبي وغفل اليوم مطلبتي بكور به لسر مدا شانا لغفراق الذي لم ترده خلقا ودموا أني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من سرت قادمه بالناس والناس سيغسل مميذانا حجي بقلبي تقابل وقفني خطأ وتنقشيني وكملني بما زانا رب النجم ولتكمل ما نويت لدى توب التي بك تومنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم سبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن قال كن كانا كب حبيب تكريم قادم ثمد فأبتغي من تيثيرا وإذ كان رب كريم حفيظ واسع زمد فأبتغي من تيثيرا وإذ كان ذرعلمي اليوم زيدا خري يبشرني فرغا وفيدا وردود الدهر سجانا قدير قهار يا جبار يا غردي رد الذي يأخذ الأموال مجانا ناجيتك اليوم يا فدا علي له شكر يخاجل يا قوتا ومرجانا أنت العلي العظيم الغدل يا ملي أنت العليم الغليم البر رحمانا هب لي بحق تيل أسماء قهري من أمزى يكابد على الحق أزمانا منك التمست الذي أخذيت صلحا حتى بي خير أعداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي ودفني كدما للخزي قد مانا ناجيتك اليوم ذا فخر إليك فكن لمغني وافتح لليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكم بجود وإسعاد ومرحمة وبالمشارات يا من فضلوبانا طيب حياتي بلا موت ولا درر ويل بفالك مغزي ربي قربانا يسر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون خريرا العين يزلانا يا ربي خلي في دارين كل منى ودفني أبدا مكرا وخزيانا يا ربي خلي في دارين دون منى ودفني أبدا مكرا وخزلانا يا ربي خل لي في دارين كل منى ودفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كاس لا يفارقني كما كسفت لأهل الله تبيانا ازرف قلوب عاريا على يمن لنصرتي واهد بي شئبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومدى قدر بادل وغني كف خزيانا وجه لي الكسوات صغيرة دونانا ودفني سرمدا جهلا وخزرانا فتاه فبلي فار فانغر يري عجبا يا خير غاد غدا غمرا وحيرانا دبت الكريم الذي يخري بكل أبدا وعنوان في توبا يا قدانا دبت الكريم الذي في البر كرمني والبغر إيسا قليب الفير قرآنا
لو خطابي يوم أسبت في وطني وبان لي أمزي ما قد سار برهانا نبهتني أمزي زير فايدا ومغرفة وصرمة أنبيا نوير ربي أذوانا أي رجوع إلى خميسة دشنا ودفنا يوم جميع الخلق نيرانا أبلي بفضلك كوني سرمدا فرخا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم شيئا لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أذني بأبكار أجيب بها من الفيوض التي تنسب ودانا لذق داما فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قد دانا أنت العليم الذي ولمت حزبك ما فاقوا بتيك ميدانا فميدانا كم لي اليوم تيثيرا يتيلي سعبا

يا درلي يا يا ابو جمله تمام ارجو بهم ليتقني من ورجحانا ربيتني ربي بلا دائم مضربا حتى رجوع الى للاوتان حد حانا ربيتني ربي بلا دائم مضربا حتى رجوع الى للاوتان قد حانا ملي وبيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب واجعله مذعانا ملك يا ربي ما باغ المنى كرما يا من يسير من قد جاء شبعا.

0: البغر يا من انت للانا ناجاك مرتجي يا مارام في عجل يا خير من امه من كان عجلانا انت المعيد الذي ابي البقاء به دنيا اخرى بهب للعوده مولانا تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما عند من لي يخدي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفته وهاب لي وارزقني بكل انا ضيقي ازل عاجلا بالبجر محمد حتى يقيم لدين الله اركانا يسر رجوعي لتوبى واحمني وغني على الورى وتدم لي سمو اسكانا لك سما والاراضي والغواء بلا مشارك ليرن من شركوبانا اجئ وسلم تاسيما على سندي محمد الولد ابني فايقا بانا امين يا ربي بخاخ وجهك يا واخدا ليس يرى مؤسفك امين يا ربي وواسم امري وفيك بالمختار كل عمري امين يا مبدئ يا مؤيد يا من به من له نعود امين يا رب السماء والارض يا من له افضل خير قرد امين يا رب الورى بلا كدر وافه يا من به يجري القدر امين يا رب بحرمه الجدال وحرمه القران وكفن الجدال امين يا رب بحرمه الجدال وحرمه القران وكفن الجدال اجب دعائي ولا تخرفني مع الرجيم كالقوح شأني ربي اجب ولا تدود دهوتي في اي خير المرسلين خلوتي ربي سجب ربي سجب ربي سجب ربي سجب ربي سجب لي سجب بركة برم توبا بركة برم توبا بركة برم توبا بركة برم توبا بركة برم توبا بركة برم توبا بركة برم توبا
1: بسم الله jerejeufé borom touba jerejeufé seigne bamba jerejeufé cheikhul khadim ñoo ngi sante seigne bi bu baakha baax bokku bi dañ ko may ñu téwlu la ci bi ñu mo bi ñena da bëgg wax ak toxa des seigne touba mo leum lay téw seigne la mako ndaysan ko nak tare jox mako ndaysan am lay déru bokku légui bismillah jerejeuf seigne abdul wahab mbay jerejeuf waye jerejeuf seigne saliou dia nga xamni mo ubi liguey bi ubi noru darini bi jugge bandar andak seigne abdul wahab mi jugge ndar ñew ngir seigne touba ñew leen di sante bu baax waye di sante bu baax seigne saliou ic mi nga xamni mo mi ngi jugge ba dakaru mamit ñew nge seigne touba seigne xol sedd na ci ñom lool jang mi yeme na lool dafa melni tay mom baye modou aw dafa am luñ ko beral lañ ko beral dafa karam na bi ñu ci dolli mom mom luñ ko beral la kon ñoo ngi sante ñi doon jang bu baakha baax ñet ñi nga xamni yeena sekkon nuru darini bi suñu xol sedd na ci yeen lool seigne touba mi nga xamni mom seen fayal ñu leen fayal barke khasside yi holi sedna toyna demna ba kene matul tey sa bop ta lolou njang mu wir rek mako waral ak pass pass bu wir bu sel bu ngeen jugge tela ñew lima gëna yëm moy fa ndar nek ni mu sore fa dakaru nek way yeen ñep da ngeen tela ñew nga xamni lu baru lu ñuy def manam reer doko jangal baru luñ koy def dañ dan jang ba nopi doko reer waye tay ten tela ñew motax tay ji ma tela wax nañ reer nga xamni li ngeen am katanu meuna jang bu baax kon nak lolu pass pass la pastif la ak baye xel ngeen baye xel liggey bi motax bis bi reey ci yeen reey gu tolni manam ngeen teela juk ngir ma teela ak ci jugge ndar ba fi seigne saliou ic me jugge ba dakaru nga xamni bay jokk mom ci ay 3h manam suma juul tax san rek di départ nga xamni lolu pass pass la pastif la kon ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gëreum ñu ngi leen di baye ak seigne touba mu fayal ñu leen yalla mbotum khasside yi wacc seen jëm yi bu baax rogolat ba seen njabot ak seen seut seen

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحو

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

جميعها عند ممر والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رب.

قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم

تغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي، وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

السميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عباد

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قدت به لمن علا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد

كيت دون الجولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحسن

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي.

مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلبي في أبد ولي معادي يغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فصرمدا عني.

في القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي.

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم حوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر لي القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنة

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما

كفانيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل، واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعالمين.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرفي لغيره ما ساءه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

طيب الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق، لغينا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زحزحت، لغيرنا شقاء وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم خطيا، أعلى رضاك قد أرحت.

ولم توجه لجهاتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر، سيدنا

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب.

صلى من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن

قائدا للذكرى والمصانيا وقت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم

الحال وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عمنا من وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمي.

مع صلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بس

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران، يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي، صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا، على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور، واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى، يا من لنا باب الجنان فتحا، يا من

غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخل

حق اليقين فرحة لجندك، وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك، واجذب للأمل، واجعل حياتي يا جميل جنة

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهود

واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضل

يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

ولتسلمي على النبي العربي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام.

على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهبي بغير توجيه إلي يذهبي واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصلي يا رحيم.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني

وجملة الأنهر مع عيالي، واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي، واحمني عن كل كد، ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا، وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا، واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطأ وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور، مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء، على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا، واعصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال، وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق، وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي، واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم، مع سلام.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وصور

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك.

بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعم.

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالح.

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمة.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيع

وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بها.

مع سلام يذهب التشنير لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي.

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم.

والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يالله يا رحمة.

وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

عاصما من لومي صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي

يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقدت لي كونك لي وقدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من

وقدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاض

ليجود أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في

الصلوات بلا اعتراض وجلوت للمراد. صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

أسمه ومد لي خيرا بغير صدمة أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد

خيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب بكما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقد تلي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

من قبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به حطي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر.

إله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشيت بتعظيم يا وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العالم.

ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بناء

الأجب وانفع بما يدوم أعلى عجب وصل عني سرمدا وسلم على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجل خير.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني ذا صلاحي بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدي.

واشكر تضرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري.

إليك بالرضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر النابي والضر عين

لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضا.

إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي

على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو من كرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لك

جميل واجمعي له المنى وقد له قمعي ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة لي.

نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غمي على الوسيلة الشفيع.

بالأفيد ودوري يحمي وعيالي تاليا وسقل غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضري قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كلك لي والجمعا على الذي به خلقت كل ما خلقته عبد الرسول.

العلم واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكرا.

لغيرنا وتصلح الأعراض. مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب. على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد بشكري لك يوم التروية، يا من سقاني من فيوض مروية، وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضا.

ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سميا صل صلاة قد

عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

يالله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب

قبول ولي الخير اجمعي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا. صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا. مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء. على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل. واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب للمعرفة. وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي. وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو

تسمع بها شكوري والمنى لي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتل الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق.

وكل إضلال يري العواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهي فتقطى الردقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهي العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع.

وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل

كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام وجعل

يحمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام مني يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا تثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لقتم ذي الحجة قتم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا ليجاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة

ينوي الحير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه

صلاه تجمع الخيرات مخجله دلائل الخيرات على الذي لي قاد يوم الجمعه ما لعتما لي من منى وجماعه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به

لعافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري.

الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بعث

صالحات عندك. يا منزلا طيب لي أوطاني، يا حاميا عن حيل الشيطان، صل صلاة لي تجر مددا، مع سلام لي يديم عددا، على النبي الهاشمي العالمي، من مثله عند الورى لم يعلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حمى عن جسدي أمرا.

مطبط الرسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزح.

بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

نهر قامعة مع سلام من نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

لك وجنبني العدا واللوما. يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة، مع صلاة من جالب لي ما أحب، مزحزحا لغيرنا ما لا نحب، على وسيلتي إليك أحمدا، والآل والصحب وعمري أحمدا. يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر، مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة، يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة، على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا يا من تعالى عن سنة، عني يصلي كل شهر وسنة، مع سلامك على المشفع من قاد لي محجل كل مدفع، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر، واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا، واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم، وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي. يا الله يا أحد إنك الصمد، يا رافع السماء من غير عمد، صل بحق قل هو الله أحد، على وسيلة نبيك الأحد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وأبلغ يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد، واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا. يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة

بي يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباد يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجل له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهبه

الله الغالبين لذوي الملاهي وزحزحوا لغيرنا الكفار كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمعه يا ربنا صل صلاة تبقى مع صلاة

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام.

كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي.

عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء

لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك دا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب.

0: الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك
1: برمتبه أدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنت يالله سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي سي يوننتبي صلى الله عليه وسلم سنت مولانا خادم رسول دي لين نيو نيوب الاسلام di jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi te wéral ko bokk yi ñëwaat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daaira muqaddimatul khidma daf leen koy amal ci biir koor gi fi ci jumaa yi touba ju magji tay ji di fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digon len na len tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ran mom ma sha Allah waxtan yi bu ñew rek dagay nan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo ni mako faral di waxe ñuy wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya muy rol bi nga xamne jigeen yi mourid yi suyé nañ ko ci yoon wi lol nak japp na né tém bu yaatu la waxtan wu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo da nañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen né soxna yi wax deug yalla kenn demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def ci l'islam waye rawati na ci yoon wi kon waxtan wi serigne fadilou bousso tamba mom mokoy def di borom xam xam di gestu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yenen jotaay yo xamne daaira muqaddimatul khidma daf koy def waye mu don ko xamne gestu na ci walu wi lol muy yoonu serigne bi ci ciosan ak tay rawati na ci jaar jaaré serigne bi liko tambulé fi ba ci geej ga dëkk yépp top na tank serigne bi fofa ngir gëssu waye tamit sun borom dimbulé ko tamit muy yaatal ay jéegom ci bitim réew di ligéyal serigne bi fofa di yaatal njangalam l'islam ak njangalam serigne bi jaxaso lool ak daaira yi dawaair yi nga xamné ñing ci biir réew ak ci bitim réew té so lol dana tax mu gëna xam gëssom dana ko may mu xam tax seen taxaway ci la jitu dana ko may tamit mu xam seen taxaway ci waxtu wi ñu nek serigne bi nak serigne fallu waxtaan wi seddeleel nañu ko ci anam yi bi ci ñeek moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen amna ko ci wote ak serigne bi su noppé danañu andil jëmmé jigen yi sen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jilu wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamné jigen ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci biir daaira yi wala ci biir liggéey yi nga xamné ñi ngi koy liggéeyal serigne bi mo xam liggéey doole la wala liggéeyu alal lolou inshallah dana ci ñew mo xam ci biir touba wala ci bitim rew fu nek lolou dana ñu ci ñewal yakarna suñ ko deglo te top ko dana ñu amal solo lol kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yépp ci MKTV wala ZMT ci bi ñi top ci biir rew mi ak ci bitim rew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jublu ci waxtaan wi inshallah bismillah serigne bi
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك، وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون، آمين يا رب العالمين. وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سوني بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم دي يسالات بباخ سوني جاينتي اك سوني تيوفل تي مولانا الشيخ الخديم ديكو اديال تي جتاي بي صلاه غوغوغا خامني موم لا نيو اوبي دي نيان سوني بروم نونغول نيكو تي جوتال كو تي يول بي اك تيابو جي mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bawuma ubbe jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yalla nako wacce ci mbolem julit ñepp

Thank you.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

نحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

فمن يتم قصد وات إلى خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرسيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقل في جميع دار متسما

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

ومن يقل في دمه هدى لمبتسما فيه.

إني أقول ولا يمين لمن يسوع.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخير

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد وات إلى خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد